أكبر زعزعني، كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي.

سكت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة. بارك فيكم. حتى ما تلاحقوني. ديما في بيتها. نجم اخلط عليك.

0: serie. توحشتك، حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا باش ميت يدي علي
0: حارو في الهدى هزويتيه تريد فيه كريت لها بصغير.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.